راديو البيجيز، مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم، الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM، خليكم معنا في راديو البيجيز.